معك دخان وكل من فيك حريد احترد خد خد خد حطه ونام كل سخته من ركعته معدم صدقه محسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انام كل سخته من الامريكا وخلفاء الشعب الصبر كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن لبابا شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقول لي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تموا في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم